هاني روح ما لقاش بي فيا ويلا طارت عمري وراني حيا يا ما ما ما ولا كذبتوني سولو ماري كان

0: بيدا فوق وبي حي سيد اشتر.
1: يا سيد الويش يا ابو زيت يا ريس يا مصيد، سمعنا اسطوانه بنبي نكون من صوابعك الحلوه.